0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jangan remehkan kebaikan yang kamu lakukan, karena kamu akan melihat hasilnya pada saat yang membahagiakan kamu. 98,9 Sukabura.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.